0: عزيزة الثانية الصينية، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت أجمل وأرقى وأروع من السنة الماضية، كل عام وأنت بخير.
1: 到 Slime Steam 城的时间呢，中国生日快乐！
2: 祝福祖国繁荣昌盛，美人之美，
1: 美美与共。
2: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀，再会，
1: 再见，
2: 再见。